فراقك سعيد يا لمي ما خلاني وكريم تايب البلدان ويا الحنين الاصدق احنا دام القريب يا لمي ما بنتي العيد

تصديق نحن دام القريب يا لويلة بنتي العيد وبقات ليام يا حنينة تبيت يا وجيب أول قلب جروح يا أحبابي ويزال

تصديق نحن دام القريب يا لمنا بديه العيد وبقات ايام يا الحنينه تديك يا وجيب او القلب جروح يا احبابي

0: بديه العيد وبقات ايام يا حنينة تبيت يا وجيبي او الجروح يا احبري
1: ويزال
0: ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال ويزال

فراقك سعيد يا لمي ما خلاني وكريم تيات البلدان ويا الحنين هذا صديق احنا دام القريب يا لمي ما بنتي العيد وبقات ايام يا الحنينة تديك يا وجيب اول قلب جروح يا احبابي